0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

Hello, hello. الله أكبر، تحيات، السلام عليكم يا نبي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.